0: كل شي انهدم حيرجع يتعمر الأجوبة بالتاريخ والآثار وكل شي تدمر كأنصبت دمشق وحمص وحلب وتدمر عنا تجربة عشتار وقلقامش وصومر في صعوبة بس كل شي انهدم حيرجع يتعمر بس كل شي انهدم حيرجع يتعمر بس كل شي انهدم حيرجع يتعمر
1: كوغمي Bring it, babe. Go, girl.